وعطرها يبقى إذا مست أيادي، وكف المصطفى كالورد نادي، وعطرها يبقى

وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي.